هاتي بالتفو فيها سبه وديلي قلتي لاسكالازي تفنظ الاستنطي دلال تعدرت يوالتسو